0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. أدى تصادم مروحيتين مخصصتين لإخماد الحرائق في اليونان إلى مقتل طاقم إحداهما المؤلف من شخصين، إحداهما يوناني والآخر دنماركي، في وقت تعقد فيه الأحوال الجوية القاسية والرياح العاطية جهود مكافحة حرائق الغابات المندلعة في مناطق عدة من البلاد. وأفاد المرصد الوطني للمناخ بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت جراء حرائق منفصلة في منطقة خليج كوريثوس، حيث اجتاحت نيران قرية بورتو جرمانو الساحلية الواقعة قرب أثينا. وفي فرق الإطفاء، فإن المروحيتين المؤسجلتين من طراز بيل واصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد الحريق في منطقة بساثة غرب أثينا. وأفادت إدارة الإطفاء اليونانية بمقتل فردي الطاقم في إحدى المروحيتين، بينما تم إنقاذ طاقم الطائرة الأخرى. وبث التلفزيون مشاهد تظهر إحدى المروحيتين تنفجر وتهوي مشتعلة بعدما اصطدمت مروحيتا الطائرتين على ما يبدو. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى خبر آخر. أعلن نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني كوستاس كاتسيفادوس في تصريحات لأرت نيوز أن صرف الدفعة الأولى من المساعدات الطارئة للمتضررين من حرائق سيبدأ بشكل فوري، وأوضح أن من بين هذه المساعدات إعانة لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية تصل قيمتها إلى 6000 يورو بحسب حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل المتضررة. وأضاف كاتسيفادوس أنه بعد الانتهاء من عمليات الكشف الميداني وتقييم الأضرار خلال نحو شهر، سيتمكن المتضررون من تقديم طلبات الحصول على تعويضات إصلاح أو إعادة بناء مساكنهم، مشيرا إلى نسبة التعويض ستحصل إلى 100% سواء للمنازل الرئيسية أو للمنازل الصيفية. وأعلنت الشرطة اليونانية أعزائي المستمعين كشف ملابسات جريمة قتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 38 عاما، كانت جثتها قد عثر عليها داخل حقيبة في مبنى مهجور منطقة كيبسيلي وسط العاصمة أثينا في 18 من يوليو تموز الماضي. وأفادت السلطات بأن التحقيقات قالت إلى تحديد هوية مشتبه به يبلغ من العمر 26 عاما من أصول أفغانية، حيث وجهت إليه اتهام القتل العمد والسرقة بالإضافة إلى مخالفة قانون الأسلحة. نفذت السلطات اليونانية أمس الأحد عملية بحث وإنقاذ ناجحة لمجموعة من المهاجرين في بحر جنوب جزيرة كريت. وفقا للمعلومات، تم رصد قارب على متنه 39 شخصا من جنسيات أجنبية على بعد نحو 51 ميلا بحريا جنوب شرق منطقة خالي ليمنس، وقد جرت العملية تحت إشراف المركز الموحد تنسيق البحث والإنقاذ في اليونان. تراجع معدل البطالة في اليونان إلى 8% خلال شهر يونيو حزيران الماضي مقارنة ب 9.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي، يسجل أدنى مستوى له منذ عقود بعد انخفاض بأكثر من 20%.

0: مئوية. مع ذلك ارتفع معدل البطالة مقارنة بمايو أيار الماضي عندما سجل 7.8%، ما يشير أن المسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة ربما بدأ يستقر. يستعد المهاجم الإسباني رافامير لخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية عقب حصوله على الموافقة القضائية تدعو لها الانضمام إلى نادي آريس اليوناني، وذلك رغم صدور حكم قضائي يقضي بسجن 3.5 عام العام إثر إدانته في قضية اعتداء جنسي. حالة الطقس تضاف الرياح القوية مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب العابرة فوق المناطق الجبلية في البر الرئيسي. رياح شمالية تسرعتها إلى 6 درجات على مقياس بوفورت في بحر إيجا، وتصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في أثينا وإلى 34% في سالونيك. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.